التواغيت وريح كان داش وتخدمو عبري رويدوني ثمازال تقشيش كاني تسروح أدو غالن يمدوكال سميس عاثي بومبو.

سعوص وش مضي سمس ذي قوليك ولنيني كمزلوط ذكر ابو سنف سكوليث رايك ثورة في السيث سكروضة يا ابو هاد تنجاكي وثان تقشيشت.

تتحدث ورثفوث أكاقي نيان ثلاث زهون تكن ذي فسوث سمستيني ضمان مليل مثنى يا كسا ظهرا شتزك ذي ووالي الكيل إن السورة

الإنسان في ثمورت نقبيليا إلم يغض مرة ذرين سكوذ إمس بطليا ذوي ذي ديكران يوكن السكنون إذورارن الخير ذوامان أثنى رند إذورارن تمس دلاز الحكومة أكذا في شمار وفان ثايت صغاري قبيليا السيرفيس إذ يرسن أمي قفافا إيوكينا تسبغن النفض الحرمان إلى حساب تيرغنسن أما كنسينا لانسيان القرايات وخلال الأقدار السفغد إموسنوان ماذي ثمورتنا تخسار أيد السفغد وزليان اسكوذ القرايان إقفغان وذافون ثبنان أفطع عرفتا كتين سلم أسقواس مزورون والموذ سلمذني ورش تحذين الله يحثنا على الجهاد إيواك نزكا ثمورث أدفان ذقسي زرمان أرياويني غرفانا ندقوظان دي لأفغانستان أكذ الباكستان نيغاوان وقيد لكل انتغيوليث ولاد بالغاد محاشاكم يغالي تمسليسي اسم نقفيليا أما كن يرقزن كفان يتقالا غير نوذا كن ثمورث القفايل تعرف بين سلمت يوغي غاذيا من ذاك نقفيليا أورلين دعرفان أورلين دين سلمان

غالي تساوي غير الحباس ولا ذويذي تشان رمضان أكذي مسيحيا أمرور يقول ران وقل مونسي دارا فوتشامار أذي يحكم للوف نيزما ونتمورس القبائل ذي 2001 أذا فوي وثارس صغفي المزيين قبائليا وغير 127 اكتوان غان زلولو في اكتوان قفن لفذا إمير يزيد سردوني أن غلف النمور داخل الناس داكن ما سيني سادة فوايو وريز ضرارة بليلي فوايو اقطعان مدوي ذيك تفن لحكم سيسواصون دو أرسا إقلان ذا حركي ذا بوم ديان ذا بنبلا ذا شد لي ذا علي كافية ذا ضرغو لك ذا حمدو فايع ذا بالخادم ذا بوت في القيقة ذا نحناح إقلان ذا لي فوايو ذا كتش دي مدوكاليك يزيد زرهوني وما غلاش نتفسو التفركان تذي زماوين

لاني دو لالجيري اون فرونس اين يتغيضن اوك ذكران شنين تمورت القبائل اللي كتسكين خاص ما الا ورتوارض نرا واذا كني زعما نحسب ذا لي فيلوزوف بوت في القيقاين غثر وانا نثني روحنا سر تجميل طف تختصار فيك خدم اسو من زوم نينا يرا 2007 بوت في اللقاء يهكا داينو ميكس ما الجزائر ثمان ناخذني ذل الصعراف اميالتي كلت سكين كراني قمقو من سياقي غورنا اما كنت سوثليث نطارف ثيقو حواجن افوس نتللتي وكنا تيمغور يرنا ثضراد اسو من زون يناير يوكن القبايل تسويرك من في كلت النظام خالد دومي ولد علي الهادي حناشي حمدو فايح كراني شنايني كاثن سدرين تفرده نزان غير عيناني نتسفرا ويدي دان عيناني يفان السوق نزان ماذا ويدي دان مثمس دوالي مستفرا إلا قد زران داك نظورنا طاس تمورت القبايل

يراج ياسكا ذا الناري مسمارن يتساوي الدلاوي ذي كرهن القبايل يرابد في الحقيقة ذا سلوين القدر يورا غميس الشروق في تلابان يميورارن يقويد يميورارن ذا تيشومار يخص كان دير رب الخدمة فوق الراج ياسكا لكن تقرز ماضي

يوزوك خامني دلس مولود ما عمري مسؤول دالي الهادي اخدي ميسي شباوي نحناشي يغالي تمسلي في صدام حسين في قدافيا في فلسطين امريو فين غادي يصفض اسم المولود ما عمري غادير وين الامير عبد القادر دقم كانيس اخامني دلس دي تيزي وزون اخدمي الفايدة نتعرف تاكتي نسلم وما تقبيليث يرتسرت في روارو ريس لانيش نين تقبيليث ورسعينا رنزرف يوكنا تشنون دينا اما عمور عبد النورة كوث فرحاتي مزيغني مولا ماذا الشاب خالد اوكت الزهوانية سي مليار نيت نتقابلني وكنا دسنا تشنون بوت في القيقة ياجي امثي مرثنا رسول عندي قوها غذ نكزر

دفد الملوذ محمد هارون اكد ويدي ثنشبان اشنو يدفلو الناس اكد ورش نتفسو التبركات اني يتكان افويد مازال تزالن افرحة ثي مزيغني مولاق افي مسدوراري دي سلولن انا فاضو عضيل لو غوفرنومون بروفيزوار كابيل ذكرا جونة ديو غالزونصيف مورثني قبيليا سوزارتي قبيلي سوزارتي وغرف أقبيليا